أبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم

0: عبادي ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: Semula kan ni ulang balik.
0: Mula.
1: فإن يكفر بها.
0: Kat mana ni sekarang ni? Ambil fakod apa tak tahu.
1: Ambil baris yang ketiga dari bawah.
0: Fa in yakfur biha ulai faqad

0: الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami seorang lagi ya, Ustaz.
3: Baik, baik.
2: Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
4: Makcik
2: Lijoh. Ha. Ya, baik, silakan makcik.
4: Assalamualaikum
3: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فمن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فاجتبيناهم وهديناهم إلى ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده فلو أشركوا

0: الكتاب والحكمة
1: والحكم والنبوة
0: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لا يسوق خلفا.
1: بسم الله. فقد وكلنا بها
0: قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dua panggilan untuk hari ni. Saya rasa satu panggilan yang terakhir ya.
1: Okey, boleh.
2: Okey, yang terakhir.
1: Satu.
2: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, baik. Siapa di talian ni?
3: Bapa.
2: Okey, baik bapa. Silakan bapa.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان
2: بابا
3: yeah.
2: Dengar ke
3: yalah
2: kita tak apa-apa dengar ke bapa
1: dia tenggelam suara
3: lain kurang tu.
1: Kalau cakap boleh ni.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ابائهم واجتبيت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Ya Allah, Ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, Ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasnal jannati ahla wala